0: السلام عليكم.
1: بونجباش.
2: بريفيل.
3: معكم
4: Welcome to a new episode of Common Voices on Radio Corax. Today's show is 2 hours long as usual. The first hour I hosted my friend from Deutsch course here in Studio Corax. We talked about music from different parts of the world. Each person shared a song in their native language, some were in religious, other were about a love. It was a fun and we had a rich experience together. In this part, it's multi-language and there is a lot of language, English, كردش، عربيش، سبانيش، and إيبو. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج Common Voices على إذاعة كوراكس. برنامجنا اليوم كالعادة مدة ساعتين. في الساعة الأولى استضفت أنا أصدقائي من كورس تعلم اللغة الألمانية هنا في استديو كوراكس وتحدثنا عن الموسيقى من مختلف أنحاء العالم. كل أحد من أصدقائي شارك أغنية من لغته الأم. بعض هذه الأغاني كانت دينية وبعضها الآخر كانت عن الحب. كانت تجربة ممتعة حقا ومليئة بالتنوع الثقافي. هذا الجزء من البرنامج في هذه الساعة الأولى هو متعدد اللغات كما هو Common Voices. رح يكون اللغة الإنجليزية، العربية، الكردية، الإسبانية وأيضا لغة الإيبو. In the second hour we will listen to a recorded episode from Radio Connection in Berlin. In this episode, they interviewed a journalist who is the owner of the book, which is called Just Isolated Cases. They discuss a police violence in Germany and they discuss the book content and the real life experience. In this part, the language is German and it's translated to Arabic also. في الساعة الثانية سنستمع إلى حلقة مسجلة من راديو كونكشن في برلين. هذه الحلقة أجريت مع صحفي وهو مؤلف كتاب بعنوان مجرد حالات فردية. تحدثوا فيه عن عنف الشرطة في ألمانيا وناقشوا محتوى الكتاب وأيضا قصصا حقيقية. في هذه الساعة هي باللغة الألمانية ومترجمة باللغة العربية. تابعونا وأبقوا معنا. Stay with us and we hope you spend a nice time with Common Voices.
0: السلام عليكم.
1: بونجباش.
2: بريفيل.
3: معكم
4: Welcome. I have a lot of my friends coming with me to Studio Corax in Halle Saale. Today we will speak about music and we will listen together to the music which is from them on countries and we will start introduce our first guest here. We have it here with us, Diana. Welcome, Diana. Can you introduce yourself to us?
5: Hello, everyone. Thank you, media, for this time. My name is Diana Morales. I am from Colombia, so I am happy to start here. Thank you.
4: And it's nice to have all of you here in Corax Studio. And Diana, she's from Colombia.
5: Yeah.
4: And it's too nice every time I'm saying that. It's very amazing to have in our course class so many nationalities. And I think it's perfect place to know the culture for other countries.
5: Yeah,
4: and especially
5: culture.
4: For the music. She speak it in Spanish.
5: In Spanish, yeah.
4: So.